هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية

0: من إذاعة أم الهند من القسم العربي بنيو دلهي نحييكم سيدي وساداتي أينما كنتم ونقدم لكم برنامجنا الصباحية. متابعينا الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشافي ما يتيسر له من سورة الإنسان.
1: بسم الله.

عزيزي متابعنا الكرام، قدمنا لكم تلاوة عابرة من آيات الذكر الحكيم بصوت الشيخ المنشافي، والآن نقدم لكم التعليق اليومي. الهند تستهدف إعادة تدوير 16,000 سفينة خلال 10 سنوات باستثمار قدره 8 مليارات دولار. أكدت الهند والاتحاد الأوروبي التزامهما بتعزيز التعاون في مجال إعادة تدوير السفن بصورة مستدامة، مع إعرابهما عن ثقتهما بالتقدم المحرز في إدراج مرافق إعادة تدوير السفن الهندية ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي لإعادة تدوير السفن EUSRR. وأعلن وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي سرباناندا سونوال أن بلاده تستهدف إعادة تدوير نحو 16,000 سفينة خلال السنوات العشر المقبلة، مدعومة باستثمار مالي يبلغ 8 مليارات دولار لتطوير قطاع بناء السفن وإعادة تدويرها. وجاء ذلك خلال مباحثة أجراها سونوال مع المفوضة الأوروبية لشؤون البيئة ومرونة الموارد المائية والاقتصاد الدائري التنافسي جيسيكا روز، حيث استعرض الجانبان سير عمليات التدقيق والامتثال الجارية الخاصة بأحواض إعادة تدوير السفن الهندية الساعية للحصول على الاعتراف ضمن الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي. وأوضح الوزير أن أكثر من 30 حوضا هنديا لإعادة تدوير السفن تقدمت بطلبات للحصول على الاعتراف الأوروبي، فيما تخضع 6 أحواض حاليا لإجراءات التقييم والموافقة، بينما استكملت 3 منشآت جميع متطلبات الامتثال وأصبحت مؤهلة للتقدم بطلب إدراجها رسميا ضمن اللائحة الأوروبية. وقال سونوال: في ظل القيادة الديناميكية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، أصبحت الهند الدولة الرائدة عالميا في مجال إعادة تدوير السفن، وتواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإعادة التدوير الآمنة والمسؤولة والمستدامة بيئيا. ووفقا لأحدث تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة التجارة والتنمية، ارتفعت حصة الهند من سوق إعادة تدوير السفن عالميا من 30.1% عام 2024 إلى 35.4% عام 2025، بعدما أعادت تدوير 2.99 مليون طن إجمالي من السفن خلال عام 2025، مسجلة نموا يقارب 60% مقارنة ب 1.1

86 مليون طن في عام 2024. وأشار الوزير إلى أن الحكومة الهندية تعمل على إدراج أحواض إعادة تدوير السفن ضمن القائمة الأوروبية من خلال إجراءات شفافة تشمل عمليات التدقيق والتفتيش والالتزام بالمعايير التنظيمية، مؤكدا أن المنشآت الهندية استثمرت بصورة كبيرة في تحديث بنيتها التحتية وتحسين ممارساتها التشغيلية بما يتوافق مع المعايير الدولية في إطار التزام الهند بالتنمية البحرية المستدامة وإعادة التدوير المسؤولة. وأضاف أن مرافق إعادة تدوير السفن في الهند تتمتع ببنية تحتية بيئية متطورة وإجراءات متقدمة لرعاية العمال تشمل محطات لمعالجة المياه العادمة وأنظمة علمية لإدارة النفايات ومرافق صحية متعددة التخصصات بدعم من جميع الصليب الأحمر إلى جانب مساكن مخصصة للعاملين. وأكد سونفال أن الحكومة تنفذ عمليات تفتيش دورية وأخرى مفاجئة لضمان الالتزام بأعلى معايير حماية البيئة وسلامة العاملين والشفافية التشغيلية. وفي معرض حديثه عن الرؤية المستقبلية للهند، أوضح الوزير أن زيادة عدد منشآت إعادة تدوير السفن المعترف بها دوليا ستسهم في دعم الاقتصاد الدائري العالمي من خلال تعزيز ممارسات إعادة التدوير الصديقة للبيئة وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز استدامة القطاع البحري. من جانبها، رحبت المفوضة الأوروبية جيسيكا روزفال بالتقدم الذي أحرزته الهند، واقترحت إنشاء فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن وزارة البيئة والوزارات والهيئات المعنية بهدف تعزيز التنسيق ودعم المرحلة المقبلة من عمليات الاعتراف. وشددت روزفال على أهمية عمليات التفتيش المفاجئة في ضمان الامتثال والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن الملف سيعرض على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال دورة الخريف قبل اتخاذ القرار النهائي. كما أعربت عن استعدادها لزيارة منشآت إعادة تدوير السفن في الهند عقب استكمال المشاورات وعمليات التقييم، مؤكدة أن نهج الاتحاد الأوروبي يتماشى مع مخرجات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، وكذلك مع أحكام اتفاقية هونغ كونغ الدولية لإعادة تدوير السفن بصورة آمنة وسليمة بيئيا. وركزت المباحثات على تنامي الشراكة الاستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي في مجال الممارسات البحرية المستدامة، حيث يتوقع أن يسهم الاعتراف الأوروبي بالمنشآت الهندية المستوفية للمعايير في تعزيز القدرات العالمية لإعادة تدوير السفن والارتقاء بمعايير السلامة وحماية البيئة ودعم الإدارة المسؤولة للسفن عند انتهاء عمرها التشغيلي، بما يعزز استدامة ومرونة سلاسل الإمداد البحرية. متابعينا الكرام، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الكريم ثم التعليق، ولا نقدم لكم تفاصيل برنامجنا الصباحية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 صباحا بتوقيت الهند، وبعد ذلك نقدم لكم الغزل ثم التعليق وقطعا من الحمد والمدح، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة، فضلا عن استعراض الصحافة الهندية والأغاني من الأفلام القديمة والموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برنامجنا الصباحية في تمام الساعة 12 صباحا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برنامجنا ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية.

أيها السادة، حان موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية. وقبل أن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل، إليكم أبرز العناوين من النشرة الصباحية. يدين رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونظيرته اليابانية ساناي تاكاياتشي بشدة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما ومظاهرهما. انطلاق رحلة الحج السنوية شري أمرناث ياترا عبر مسار بهلغام وبالتال في جامو وكشمير. مجتبى خامنئي نجل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يقرر عدم حضور جنازة والده بسبب مخاوف أمنية. مقتل 27 شخصا في أوكرانيا جراء هجمات روسية واسعة النطاق شنت باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ. إسبانيا تهزم النمسا بثلاثة أهداف نظيفة وتتأهل إلى دور 16 في كأس العالم. مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار مقهى بدمشق سوريا. وأعلن المجلس الهندي للكريكت BCCI عن جدول مباريات سلسلة الاختبارات المكونة من مباراتين بين الهند وسريلانكا والمقرر إقامتها في الفترة من 15 إلى 27 من الشهر المقبل. أيها السادة، قدمنا لكم أبرز العناوين من النشرة الصباحية ولا نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. أدان رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونظيرته اليابانية ساناي تاياكاتشي بشكل قاطع وصارم الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما ومظاهرهما بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود القادم من باكستان. وقد نص البيان المشترك الصادر عن القمة السنوية 16 بين الهند واليابان على أن الزعيمين أدانا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في بهلغام بمنطقة جامو وكشمير في 22 أبريل من العام الماضي. كما اطلع الزعيمان على تقرير فريق الرصد التابع لمجلس الأمن الدولي المؤرخ في 29 يوليو 2025 والذي أشار إلى تنظيم جبهة المقاومة. أكدت الهند واليابان مجددا التزامهما المشترك بأهمية الأمن الاقتصادي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين البلدين. وقد نص الإعلان المشترك بين الهند واليابان بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي على أن هذه الشراكة ترتكز على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة والمصالح المتوافقة، وتعكس إدراكا بأن ازدهار وأمن ومستقبل الاقتصاد لدى الجانبين مترابطة بشكل وثيق. كما أشار الإعلان إلى أن التناغم بين رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادية الحرة والمفتوحة بصيغتها المحدثة ومبادرة التقدم المتبادل والشامل للأمن والنمو

وفي ولاية أندرا براديش لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 8 آخرون إثر اصطدام شاحنة مسرعة محملة بالأسمدة بمركبة أوتو كانت متوقفة بالقرب من تقاطع كامبام واي في مقاطعة ماركابورا في وقت مبكر من صباح اليوم وكان الضحايا وجميعهم من منطقة جيدالور في طريقهم إلى كامبام لحضور حفل زفاف وتوقفوا بالقرب من معبد فينياكا لأداء الصلاة عندما وقع الحادث وقد توفي 3 أشخاص في موقع الحادث بينما فارق طفل الحياة متأثرا بجراحه أثناء تلقي العلاج هذا وقد نقل المصابون إلى المستشفيات في كل من جيدالور وكامبام في حين سجلت الشرطة بلاغا بالحادث وباشرت التحقيق في أسبابه انطلقت صباح اليوم رحلة شيري أمارناتيات السنوية عبر مسار بهلغام وبهلدال في منطقة جامو وكشمير ومن المتوقع أن يقوم مئات الآلاف من المصلين من جميع أنحاء الهند بهذه الرحلة المقدسة إلى مزار كهف أمارناث خلال موسم الحج الذي يستمر 57 يوما ويقصد الحجاج كهف أمارناث المقدس الواقع على ارتفاع يناهز 3888 مترا طلبا لبركات الإله شيفا ومشاهدة شيفلينغ الرمز المقدس للإله شيفا المتشكل طبيعيا من الجليد وستختتم الرحلة في 28 أغسطس تزامنا مع مهرجان راكشا باندان هذا وقد غادرت الدفعة الأولى من الحجاج التي تضم أكثر من 4800 شخص بمن فيهم نساء وأطفال متوجهين إلى مزار كهف أمارناث في معسكر الانطلاق الرئيسيين في نونوان وبالتال صباح اليوم لن يحضر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي جنازة والده المرشد الأعلى السابق علي خامنئي بسبب مخاوف أمنية ووفقا لآية الله حكيم إلهي ممثل الزعيم الحالي في الهند فإن التهديدات ومخاطر المراقبة تجعل من غير الآمن للزعيم الظهور علنا وكان وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي قد وجه في وقت سابق من يوم الأربعاء تحذيرا شديدا لهجة إلى الولايات المتحدة إذ حث في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الرئيس دونالد ترامب على كبح جماح حليفتها الوثيقة إسرائيل ومنعها من تهديد إيران وذلك بعد تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي مستهدف بالقتل وأكد عراقجي أن أي تهديد للقيادة الإيرانية سيقابل برد قوي ومن المقرر أن تجري إيران مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في الفترة ما بين 4 و9 يوليو في كل من إيران والعراق وفي أوكرانيا قتل 27 شخصا وأصيب 9 آخرين جراء هجمات روسية واسعة النطاق شملت طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت العاصمة كييف وقد سجلت أضرار في 30 موقعا بأنحاء المدينة طالت في الغالب مباني سكنية وبنية تحتية مدنية وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن القصف الدامي الذي وقع ليلة الأربعاء جاء ردا على هجمات أوكرانية بعيدة المدى استهدفت البنية التحتية المدنية الروسية لقي 9 رهبان حتفهم أمس في تايلاند وذلك بعد أن صدم صبي يبلغ من العمر 11 عاما بشاحنة صغيرة مجموعة من الرهبان كانوا يؤدون رحلة حج سيرا على الأقدام في مقاطعة موكداتان الشمالية الشرقية وذكر مسؤولون أن المجموعة كانت تضم 35 راهبا من المقاطعة حيث لقي 5 منهم حتفهم في موقع الحادث بينما توفي 4 آخرون في المستشفى كما نقل 13 راهبا آخرين إلى المستشفى 3 منهم في حالة حرجة وأفادت الشرطة بأن الصبي محتجز حاليا وسيخضع للاستجواب فور وصول مسؤولي حماية الطفل التابعين للدولة في حين لا

تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث. في سوريا انفجرت عبوة ناسفة أمس داخل مقهى في دمشق، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، وأفادت وزارة الداخلية بأن العبوة كانت مزروعة داخل المقهى الواقع على بعد 100 متر من قصر العدل في حي الحجاز بالعاصمة، بينما ذكرت وزارة الصحة أن 20 شخصا آخرين أصيبوا بجروح، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. وقد توقت قوات الأمن المنطقة للتحقيق في الحادث، وخلال تفقده لموقع الانفجار صرح محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي بأن العبوة بدت بدائية الصنع، ومتعهدا بمحاسبة الجنات. أيها السادة، بهذا نختتم نشرة الأخبار الصباحية، ولا نقدم لكم قطعتين من الغزل الهندي.

0: components and raw materials and sale of products. And the economic growth of the entire Indo-Pacific region will get a boost by this collaboration between India and Japan and major Japanese investments in India.
1: Right. Ambassador Thayal, in the field of defense, the two nations have made an agreement on the first co-development project. What is this project and what is its significance?
0: There is a naval radio antenna called Unicorn that will be developed together and manufactured jointly. And this is just the beginning, as there is an agreement to work for co-development and co-production of defense platforms as well as defense equipment. There is a huge potential in this area, as India is a large consumer, and India also has a very large research and development capacity in defense equipment. And Japan also is similarly very well advanced in many sectors of defense production and equipment. So this is a new area, and a very good beginning has been made with this naval radio antenna called Unicorn, which will be manufactured jointly.
1: Ambassador Thayal, thank you so much for joining Akashvani's Spotlight program and sharing your views on this issue.
0: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on India-Japan's...
3: متابعينا الكرام قدمنا لكم سبوتلايت ولا نقدم لكم موجزا لأهم الأنباء من النشرة الصباحية. أدان رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونظيرته اليابانية ساناي تاكاياتشي بشكل قاطع وصارم الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما ومظاهرهما بما في ذلك الإرهاب عبر الحدود القادم من باكستان. وقد نص البيان المشترك الصادر عن القمة السنوية 16 بين الهند واليابان على أن الزعيمين أدانا بأشد عبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في بهلغام بمنطقة جامو وكاشمير في 22 أبريل من العام الماضي. أكدت الهند واليابان مجددا التزامهما المشترك بأهمية الأمن الاقتصادي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين البلدين. وقد نص الإعلان المشترك بين الهند واليابان بشأن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي على أن هذه الشراكة ترتكز على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة والمصالح المتوافقة، وتعكس إدراكا بأن ازدهار وأمن ومستقبل الاقتصاد لدى الجانبين مترابطة بشكل وثيق. وفي ولاية أندرا براديش لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 8 آخرون إثر اصطدام شاحنة مسرعة محملة بالأسمدة بمركبة أوتو كانت متوقفة بالقرب من تقاطوي كامبهام في مقاطعة ماركابورام في وقت مبكر من صباح اليوم، وكان الضحايا جميعهم من منطقة جيداليور في طريقهم إلى مكانهم لحضور حفل زفاف. انطلقت الصباح اليوم رحلة شري أمرناث ياترا سنوية عبر مسار بهلغام وبالتال في منطقة جامو وكشمير، ومن المتوقع أن يقوم مئات الآلاف من المصلين من جميع أنحاء الهند بهذه الرحلة المقدسة إلى مزار كهف أمرناث خلال موسم الحج الذي يستمر 57 يوما. لن يحضر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي جنازة والده المرشد الأعلى السابق علي خامنئي بسبب مخاوف أمنية. ووفقا لآية الله حكيم إلهي ممثل الزعيم الحالي في الهند، فإن التهديدات ومخاطر المراقبة تجعل من غير الآمن للزعيم الظهور علنا. وكان وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي قد وجه في وقت سابق من يوم الأربعاء تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة، إذ حث في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الرئيس دونالد ترامب على كبح جماح حليفتها الوثيقة إسرائيل ومنعها من تهديد إيران. وفي أوكرانيا قتل 27 شخصا وأصيب 9 آخرون جراء هجمات روسية واسعة النطاق شملت طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت العاصمة كييف.

9 رحبان حتفهم أمس في تايلاند، وذلك بعد أن صدم صبي يبلغ من العمر 11 عاما بشاحنة صغيرة مجموعة من الرهبان كانوا يؤدون رحلة حج سيرا على الأقدام في مقاطعة موغدتان الشمالية الشرقية. سيدي وساداتي، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برنامجنا الصباحي، مع أمل للقائكم في برنامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: سيداتي وسادتي من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم برامجنا المسائية. فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم فيتلو علينا الشيخ سالم راسبي من عمان ما تيسر له من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
1: أيها السادة، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، وبعد ذلك نقدم لكم قوالي ثم التعليق وقطعا من الحمد والمدح، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة من الأفلام القديمة والحديثة والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 صباحا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار المسائية، فنقدم لحضراتكم الأخبار المسائية. فأولا نقدم لكم الأخبار الرئيسية، ثم نقدم لكم تفاصيلها. نيودلهي تجدد التأكيد على تعليق الأمل بمعاهدة مياه السند، مشيرة إلى استمرار إسلامآباد في رعاية الإرهاب العابر للحدود. رئيس الوزراء ناريندر مودي يصف رحلة أمرناث ياترا بأنها فصل خالد في التقاليد الروحية والوحدة الثقافية للبلاد، ويوجه تحياته للمشاركين في الرحلة. وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان تدعو المستثمرين الفرنسيين للشراكة في مسيرة الهند نحو تحقيق رؤية بيكسيت بهارت عام 2047، يعني الهند المتطورة بحلول عام 2047، وتدعو إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند وفرنسا. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في فنزويلا إلى أكثر من 2000 قتيل مع استمرار فقدان الآلاف، والهند تكثف مساعداتها الإنسانية في إطار عملية أمستاد. الآن أنباء بقدر من التفصيل. كثفت الهند مساعداتها الإنسانية لفنزويلا المتضررة من الزلزال في إطار عملية أمستاد، يعني Operation Amistad، وفي سياق نشرها لصور توثق جهود الإغاثة الطبية الجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. صرحت وزارة الشؤون الخارجية بأن المستشفى الميداني التابع للجيش يواصل تقديم الرعاية الطبية للمجتمعات المتضررة في فنزويلا. ومن جانبها أفادت السفارة الهندية في فنزويلا بأن جهود الإغاثة الإنسانية التي تبذلها الهند في هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية قد حظيت بإشادة واسعة من الجمهور، نظرا لما تتسم به من احترافية وجودة في الخدمة. وكانت ديلسي رودريغيز القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي قد أعلنت الحداد الوطني لمدة سبعة أيام، وذلك في ظل ارتفاع حصيلة ضحايا الزلازل القوية لتصل إلى 2595 قتيلا، فضلا عن إصابة أكثر من 12,000 شخصا وتدمير 189 مبنى. وذكرت السلطات أن عشرات الآلاف من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين في حين تتواصل عمليات الإنقاذ والإغاثة. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية إنذارا أحمر لهطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا على ولايات غزيرة.

الخيرات وكونكان وغوا ومهاراشترا الوسطى وأوديسا وغرب ماديا براديش حتى غد كما توقعت الهية حدوث أواصف رعدية مصحوبة ببرق على ولايات شنديغر وشرق ماديا براديش وأوتار وأوترا براديش وفي داربا. ووفقا للهيئة من المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا على ولايات أوترا براديش وبيهار وآندرا براديش وغرب البنغال وكرناتكا وجامو وكشمير ولداخ وتاميل نادو وبودوشيري وكارايكال وتلانغانا والمناطق الشمالية الشرقية من البلاد حتى غد. وستسود ظروف مماثلة أيضا في ولايات شانديغار وساحل كارناتكا وشرق ماديا براديش وشرق راجستان وهيماشال براديش وكيرالا وماهي وأوتراكان وفيداربا خلال اليوم. وفي الوقت نفسه ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن ولاية أوترانشال براديش وأسام وميغالايا ستشهد ظروفا حارا ورطبة حتى يوم الاثنين. في بطولة كأس العالم تغلبت سويسرا على الجزائر بنتيجة 2-0 لتأهل إلى دور 16 في مدينة فانكوفر الكندية. وستواجه سويسرا إما كولومبيا أو غانا يوم الثلاثاء في الملعب ذاته سعيا للوصول إلى ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها. وفي مباراة أخرى فازت إسبانيا على النمسا بنتيجة 3-0 ضمن منافسات دور الثاني 32 في ملعب لوس أنجلوس بمدينة إنغلوود في كاليفورنيا لتضمن بذلك مقعدا في دور 16. وفي الوقت نفسه تأهلت البرتغال أيضا إلى دور 16 بعد فوزها على كرواتيا بنتيجة 2-1 في مباراتهما ضمن الدور 32 في تورونتو الكندية. وستواجه البرتغال نظيرتها إسبانيا في دور 16 بمدينة دالاس يوم الثلاثاء. صرحت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان بأن الشراكة الاستراتيجية بين الهند وفرنسا في وضع ممتاز لقيادة المرحلة المقبلة من النمو المستدام والمرن والقائم على الابتكار. وخلال كلمتها في المادة المستديرة للأعمال بين الهند وفرنسا في باريس أشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات متسارعة ناجمة عن التقدم التكنولوجي وتنويع سلاسل التوريد والتحول في قطاع الطاقة والتطورات الجيوسياسية. كما دعت الوزيرة الشركات والمستثمرين الفرنسيين إلى الشراكة مع الهند في مسيرتها نحو تحقيق رؤية بريكسيت بهارت عام 2047، يعني الهند المتقدمة بحلول عام 2047. وحثت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتحقيق الرخاء المشترك. وفي أوكرانيا قتل 27 شخصا وأصيب 90 آخرون وأصيب 90 آخرون جراء هجمات روسية واسعة النطاق شنت باستخدام طائرات مسجرة وصواريخ استهدفت العاصمة كييف. وقد سجلت أضرار في 30 موقعا بأنحاء المدينة، طالت في الغالب مباني سكنية وبنية تحتية مدنية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن القصف الدامي الذي بقى ليلة الأربعاء جاء ردا على هجمات أوكرانيا بعيدة المدى استهدفت البنية التحتية المدنية الروسية. وتجدر الإشارة إلى أن الهجمات الأوكرانية المتزايدة والمتسع النطاق ضد روسيا والتي وصفها الرئيس فولودمير زيلينسكي بأن حملة قصف خاطف مستمرة منذ 40 يوما قد استهدفت بشكل رئيسي مصافي النفط مما أدى إلى نشوب أزمة وأزمة وقود في روسيا، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على اندلاع الحرب بين كييف وموسكو.
تشهد عورو

المئوية، بينما تزيد درجات الحرارة في أجزاء من بحر الشمال بنحو 3 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي. وقد أدت ظاهرة النينيو الناشئة إلى ارتفاع درجات الحرارة سطح البحر بنحو 1.24 درجة مئوية فوق المعدل في مساحة واسعة من وسط وشرق المحيط الهادي. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، والآن نقدم لحضراتكم قوالي باللغة الأردية.

0: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم قوالي باللغة الأردية، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: الهند تستهدف إعادة تدوير 16,000 سفينة خلال 10 سنوات باستثمار قدره 8 مليارات دولار. أكدت الهند والاتحاد الأوروبي التزامهما بتعزيز التعاون في مجال إعادة تدوير السفن بصورة مستدامة، مع إعرابهما عن ثقتهما بالتقدم المحرز في إدراج مرافق إعادة تدوير السفن الهندية ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي لإعادة تدوير السفن EUSRR. أعلن وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي سرباناندا سونوال أن بلاده تستهدف إعادة تدوير نحو 16

ألف سفينة خلال السنوات العشر المقبلة، مدعومة باستثمار مالي يبلغ 8 مليارات دولار لتطوير قطاع بناء السفن وإعادة تطويرها. وجاء ذلك خلال مباحثة أجراها سونفال مع المفوضة الأوروبية لشؤون البيئة ومرونة الموارد المائية والاقتصاد الدائري التنافسي جيسيكا روزفال، حيث استعرض الجانبان سير عمليات التدقيق والامتثال الجارية الخاصة بأحواض إعادة تدوير السفن الهندية الساعية للحصول على الاعتراف ضمن الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي. وأوضح الوزير أن أكثر من 30 حوضا هنديا لإعادة تدوير السفن تقدمت بطلبات للحصول على الاعتراف الأوروبي، فيما تخضع 6 أحواض حاليا لإجراءات التقييم والموافقة، بينما استكملت 3 منشآت جميع متطلبات الامتثال وأصبحت مؤهلة للتقدم بطلب إدراجها رسميا ضمن اللائحة الأوروبية. وقال في ظل القيادة الديناميكية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، أصبحت الهند الدولة الرائدة عالميا في مجال إعادة تدوير السفن، وتواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإعادة التدوير الآمنة والمسؤولة والمستدامة بيئيا. ووفقا لأحدث تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ارتفعت حصة الهند من سوق إعادة تدوير السفن عالميا من 30.1% عام 2024 إلى 35.4% عام 2025، بعدما أعادت تدوير 2.99 مليون طن إجمالي من السفن خلال عام 2025، مسجلة نموا يقارب 60% مقارنة ب 1.86 مليون طن في عام 2024. وأشار الوزير إلى أن الحكومة الهندية تعمل على إدراج أحواض إعادة تدوير السفن ضمن القائمة الأوروبية من خلال إجراءات شفافة تشمل عمليات التدقيق والتفتيش والالتزام بالمعايير التنظيمية، مؤكدا أن المنشآت الهندية استثمرت بصورة كبيرة في تحديث بنيتها التحتية وتحسين ممارساتها التشغيلية بما يتوافق مع المعايير الدولية في إطار التزام الهند بالتنمية البحرية المستدامة وإعادة التدوير المسؤولة. وأضاف أن مرافق إعادة تدوير السفن في الهند تتمتع ببنية تحتية بيئية متطورة وإجراءات متقدمة لرعاية العمال، تشمل محطات لمعالجة المياه العادمة وأنظمة علمية لإدارة النفايات ومرافق صحية متعددة التخصصات بدعم من جميع الصليب الأحمر إلى جانب مساكن مخصصة للعاملين. وأكد سونفال أن الحكومة تنفذ عمليات تفتيش دورية وأخرى مفاجئة لضمان الالتزام بأعلى معايير حماية البيئة وسلامة العاملين والشفافية التشغيلية. وفي معرض حديثه عن الرؤية المستقبلية للهند، أوضح الوزير أن زيادة عدد منشآت إعادة تدوير السفن المعترف بها دوليا ستسهم في دعم الاقتصاد الدائري العالمي من خلال تعزيز ممارسات إعادة التدوير الصديقة للبيئة وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز استدامة القطاع البحري. من جانبها، رحبت المفوضة الأوروبية جيسيكا روزفال بالتقدم الذي أحرزته الهند، واقترحت إنشاء فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن وزارة البيئة والوزارات والهيئات المعنية بهدف تعزيز التنسيق ودعم المرحلة المقبلة من عمليات الاعتراف. وشددت روزفال على أهمية عمليات التفتيش المفاجئة في ضمان الامتثال والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن الملف سيعرض على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال دورة الخريف قبل اتخاذ القرار النهائي. كما أعربت عن استعدادها لزيارة منشآت إعادة تدوير السفن في الهند عقب استكمال المشاورات وعمليات التقييم، مؤكدة أن نهج الاتحاد الأوروبي يتماشى مع مخرجات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، وكذلك مع أحكام اتفاقية هونغ كونغ الدولية لإعادة تدوير السفن بصورة آمنة وسليمة بيئيا. وركزت المباحثات على تنامي الشراكة الاستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي في مجال الممارسات البحرية المستدامة، حيث يتوقع أن يسهم الاعتراف الأوروبي بالمنشآت الهندية المستوفية للمعايير في تعزيز القدرات العالمية لإعادة تدوير السفن والارتقاء بمعايير السلامة وحماية البيئة ودعم الإدارة المسؤولة للسفن عند انتهاء عمرها التشغيلي، بما يعزز استدامة ومرونة سلاسل الإمداد البحرية العالمية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم حمد الله تبارك وتعالى باللغة الأردية.

0: along with Australia, coming together to maintain peace in Indo-Pacific means it augurs well for India's future development. Because
1: سيداتي وسادتي قدمنا لحضراتكم برنامج سبوت لايت والآن نقدم لحضراتكم حديث اليوم
2: السلام عليكم أيها المستمعون الكرام نقدم على حضراتكم اليوم الحديث عن العلاقات المتنامية بين الهند والإمارات العربية المتحدة قطعت العلاقات الهندية والإماراتية أشواطا بعيدة في التقدم ومع ازدياد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية ومع اكتشاف النفط في العالم العربي شهد تطور مدهش في كافة مجالات الحياة في الاقتصاد والعمران والحضارة والثقافة حيث أصبح العالم العربي محطة أنظار العالم ويتوجه الهنود إلى العالم العربي خاصة الإمارات العربية المتحدة حيث أصبحت وجهة محببة لهم وهذا التوجه ليس بجديد بل ربطت الشعبين الهندي والعربي علاقات وروابط تجارية وسياسية واجتماعية وثقافية منذ قديم الزمان وقد أثبتت الحفريات أن الشعبين كان في اتصال في أحد حضارة وادي السند وحاجرت قبائل عديدة إلى العالم العربي خاصة المناطق الساحلية واستوطنوا فيها وعملوا على مساعدة الناس والحكام ولعبوا دورا هاما في مختلف المجالات والمهن ومن القبائل الهندية التي هاجرت الأحامرة والبياصرة والزوط والتكاثرة وغيرها واستوطنوا في العالم العربي كما أن الهنود أدوا دورا فعالا في الملاحة العربية وخاصة في بناء السفن وتوفير الأيدي المهرة لهذه الأعمال ومع مرور الزمن شهدت هذه العلاقات الاحتكاك والاختلاط والتأثير والتأثر فنتج منها تزاوج الثقافتين واختيار العادات والتقاليد لكل منهما الآخر ومع الحكومات الإسلامية في الهند شهدت هذه العلاقات تطورا ملحوظا على كل الأصعدة فالروابط الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية خاصة الملاحة العربية بلغت إلى أوجها والهنود أدوا دورا حيويا في الغوص واكتشاف اللؤلؤ وتجارتها لدرجة أن المناطق الساحلية خاصة دبي الشارقة مسقط وعدن أصبحت أكبر المراكز لكشف اللولو وتجارته وكان أثرياء الهند يتجرون فيها ويجعلونها في المجوهرات والملابس المزركشة فكانت هناك طلبا كبيرا لهذه اللآلي الطبيعية الثمينة حيث كانت الهند أكبر سوق لها وبفضل العلاقات التجارية والسياسية تطورت العلاقات الاجتماعية والثقافية بين الشعبين كثيرا فنرى كثيرا من التقاليد الهندية الشائعة في العالم العربي وكذلك كثيرا من التقاليد اندمجت في التقاليد الهندية حيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية وعلى صعيد الاحتكاك اللغوي نجد كلمات عربية كثيرة دخلت في كثير من اللغات الهندية المحلية منها البنغالية والآسامية والهندية والبنجابية والكشميرية والمراتية والتاميلية والمليالية وأخص بالذكر منها اللغة الأردية التي توجد فيها 60% كلمة من العربية فهي أثرت اللغة الأردية بمفرداتها ومركباتها وأمثالها وحكمها وليس فحسب بل قواعدها النحوية والصرفية وأصول النقد وموازين الشعر فكلمات مثل الجنة الجهنم الشيطان وإبليس وكتاب وقرطاس والنعمة والرحمة والمغفرة تقديم وتأخير إن شاء الله وما شاء الله بارك الله زكاة حج رمضان عيد الفطر وعيد الأزهى هي بعض الأمثلة التي تبنتها اللغة الأردية من العربية أيها المستمعون الكرام ذكرت آنفا أن هناك كثير من الكلمات العربية التي دخلت في العديد من اللغات الهندية المحلية، وعلى نفس المنوال تسربت الكلمات الهندية إلى العربية.

وبفضل الاحتكاك بين الشعبين جرت كثير من الكلمات الهندية على اللسان العربي، فكلمة البارجة، البواخر الحربية، والموز والصندل كلها كلمات هندية دخلت في العربية وأصبحت جزءا منها. ويبدو التأثير الهندي في استخدام كلمات في فنون الملاحة، فاستخدام البحارة كلمة بلم وتعني القارب الصغير وحوري وهو من أشهر المراكب الصغيرة، وبروانا وهي مروحة المركب، كما تستخدم كلمة كولي وهو العامل أو الحمال وغيرها. ومع ازدياد الاتصال الهندي بوجه من وجوه الحياة في الخليج، كان تأثيرهم في استخدام مفردات من لغتهم. وأكبر مثال على ذلك ما جرى بالنسبة لتجارة اللولو، فيردد تجار اللولو من العرب كلمات كثيرة أغلبها من أصل هندي، مثل الدانا اللولو الكبيرة الغالية جدا، وجيوان اللولو المستديرة البيضاء، وبوكا لولو صغيرة رخيصة، وهكذا. كما انتشرت بعض الكلمات الهندية داخل المنازل العربية، مثل بانغها وهي مروحة الهواء، والتاوا وهي آنية عمل الخبز، وبتات مفاصل الباب، وبالدي وهي السطل، وبتة وتعني ورقة اللعب، وهي مشتقة من الكلمات الهندية بتة أي رزمة ورق، وجويت وتعني زهرة الملابس، وأوتي وإستري وهي المكوات، ودابي علبة الصفيحة الصغيرة، وسامان وتعني أثاث، وتجوري وهي تعني الصندوق الخشبي الحديدي. كما تأثر الخليجيون بالأدوات الهندية الخاصة بالزينة والفنون في عمليات الحفر على الخشب، فقد جلبوا الأعمدة الخشبية العالية المزخرفة لتقام في بعض المنازل، من أشهرها عامدة لبيت عيسى محمد عبيد النابودة، تاجر اللولو المشهور من أهالي الشارقة، والذي أقام الأعمدة الهندية في مسجد السوق بمنطقة المريج. وبالإضافة لذلك انتشر الطابع الهندي في المأكل والملبس، حيث تأثر نوع الطعام الخليجي باللون الهندي باستخدام التوابل بكثرة، فالبرياني والسالونا وهما مصطلحان هنديان، وتعني الأولى الأرز باللحم والزعفران، والثانية طبيخة الخضار باللحم، والدال تعني العدس، والماش لون أخضر من الحبوب بشبه العدس، وأجار وتعني المخلل، وآلو ونبات البطاطس، والساق نوع من الحبوب البيزة تستخدم لعمل الحلوى، والفواكه تسمى ميوة، والمانجو يسمى حمبا، جيكو فاكهة هندية، والعنب أنكور، وجوز الهند نارجيل. كما تأثر الخليجيون بلغة الملابس وفن التدريس في الملبس الهندي، وعلى سبيل المثال رومال تعني المنديل، والململ والفوال الهندي، والدكلة الجاكيت الهندي والذي يرتديه الهندي حتى الركبة، وبينما يرتديه رجل الخليج حتى القدمين. ومن الأشياء المستخدمة أيضا جوتي تعني الحذاء النسائية، والجبلي نوع من النعل، والكشمة وهي النزارة، والنمونة سنف الشاي ونوه، كما يطلق الميكوجي وغاسل الملابس دوبي. ومن الأصابر والحلي النسائية البنجري، وهي لفظة دخلت إلى منطقة الخليج من اللغة الأردية التي يتحدث بها معظم مسلمي الهند. كما تتميز الموسيقى الخليجية بآلات الإيقاع مثل الدف الطار والطبل، كما يستخدم الزير، ويلبس ضاربه خاتما معدنيا ثقيلا للزرب على جوانبه، وأحيانا فوهته، وتركيب الطبل والطار واستعمال الزير قد أخذ عن الفنون الهندية. ومن المناسب أن نذكر بعض الأشياء الحديثة، ومنها الأفلام التي تم تصوير بعض منها في الأمارات. فكما أن الأمارات وجهة للأشغال التجارية للعالم، فهي وجهة محببة لتصوير الأفلام من بوليوود وهوليوود، حيث يتوجه الممثلون والممثلات للاستراحة والتمتع بمدينة دبي الخلابة وأبي ظبي. وقد ظهرت كأحسن المدن العربية لتصوير الأفلام، فقد تم تصوير كثير من الأفلام الهندية فيها، وعلى سبيل المثال الفيلم ريس تم تصوير مناظرها في مدينة دبي ودربن، وخاصة مناظر السباق تم تصويرها في دبي، وفيلم دابانغ حيث تم تصوير
أغني.

0: يا جوري كيا ريجيا هذه أغنية من ذلك الفيلم الذي تم تصويره في دبي وتم تصوير منازل الفيلم بارتنر مانا شريك حيث أدى دور التمثيل فيها الممثلان الشهيران سلمان خان وغوبيندا والفيلم الآخر تم تصويره في دبي هو هابي نيو يير وكل عام وأنتم بخير حيث تم تصوير معظم منازلها في دبي وفيه الممثل الشهير شاهروخ خان وغيرهم وأكثر من ذلك كل الأفلام الهندية التي يتم إنتاجها وإعدادها تتلقى رواجا وشيوعا في دبي أكثر من أي مدينة أخرى في العالم أيها المستمعون الكرام ممكن نذكر بعض النشاطات والفعاليات الثقافية الأخرى ومن المعروف أن الجالية الهندية أكبر جالية في الإمارات حيث يبلغ عدد الهنود المقيمين فيها 2.6 مليون هندي وهي منتشرة في مختلف أجزاء الإمارات وأكبر عدد الهنود يتواجدون في دبي وأبوظبي ويعيشون في جو من المحبة والمودة حيث يحتفلون بأعيادهم الدينية والوطنية بكل حرية ويشاركون في كل الحفلات الموسمية يعقدون حفلات الزواج وغيرها كما أن الفرق التمثيلية المختلفة بمساعدة المجلس الهندي للعلاقات الثقافية تزور دبي وغيرها من المدن الإماراتية فتقدم الرقصات الشعبية الهندية والموسيقى التي يشارك فيها الهنود والعرب كلاهما وعلى سبيل المثال عقد معرض فوتوغرافي للمآثر التاريخية الإسلامية في الهند منذ 27 مارس حتى 2 من أبريل عام 2014 في المركز الإسلامي في أبوظبي كما أن السفارة الهندية في أبوظبي قد بدأت سلسلة محاضرات حول موضوعات ذات اهتمام مشترك للبلدين وخلال الفترة بين 28 و 31 أغسطس عام 2014 أقد معرض للفنون الجميلة في دار الهند حيث تم عرض أعمال الفنانين البارزين في الهند وفي شهر إبريل مايو عام 2015 قدم فريق بهجرة وجدة رقصات هندية في دبي وكذلك تم عقد برنامج خاص في قاعة السفارة بمناسبة ذكرى ميلاد غاندي بتاريخ 2 من شهر أكتوبر عام 2015
1: سيداتي وسادتي قدمنا لحضراتكم حديث اليوم والآن نقدم لحضراتكم والآن ننتقل إلى حلقة جديدة يعني حلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية فأولا نقدم لكم أغنية جميلة هندية وكلماتها بهاروكي رنجينيو كوتشوراكر على لسان شبير كومار
2: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1 available on 9620 kHz news on AIR app and DD free dish

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الهندية، والآن نقدم لحضراتكم الأغاني العربية. فأولا نقدم لحضراتكم قلبي عليك.

أيها السادة، قدمنا لكم الأغاني الجميلة العربية، وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم الأخبار المسائية موجزا. غادرت السيدة سناي تاكايشي رئيسة وزراء اليابان الهند في ختام زيارة ناجحة للغاية، حيث كان في وداعها وزير الدولة الدكتور جيتندر سينغ. وقد شاركت سيدة تاكايشي خلال الزيارة في القمة السنوية 16 بين الهند واليابان في نيودلهي. وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الزيارة جددت التزام الجانبين بتعزيز شراكة محورية للنمو والازدهار المشترك للبلدين. تشهد أوروبا موجة حر قياسية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل حاد في عدة مناطق، كما سجلت محيطات العالم أعلى درجات حرارة لشهر يونيو على الإطلاق، متجاوزة المستويات التي سجلت خلال سنوات ظاهرة النينيو عام 2023 و24. في أوكرانيا قتل 27 شخصا وأصيب 90 آخرون جراء هجمات روسية واسعة النطاق شنت باستخدام

طائرة مسيرة وصواريخ استهدفت العاصمة كييف، وقد سجلت أضرار في 30 موقعا بأنحاء المدينة. طالت في الغالب مباني سكنية وبنية تحتية مدنية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن القصف الدامي الذي بقى ليلة الأربعاء جاء ردا على هجمات أوكرانيا بعيدة المدى استهدفت البنية التحتية المدنية الروسية. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع أمر لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.